رنمح من أقول لهم يبقني مير نحن رنحن ني مركز حن الله وسميت وامك كنت اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى الزمع الى موري سيدي ماركي اللي تكبري اللي برو درزان دان بانكالي سيدي ماركي اللي